إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.

أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

فلم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه.

رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها

نفق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ.

ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.

يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

يتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

مشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

الجباني في مفرداي أسبل ستوني أسلح أموني كسر خيوني بلا كدائي يا من أجاب من استجاب ربي إجاب بزن دائي.

حسبت همي ما تسرني بجبن حلمي هاي النجاي حسبت فقري لزمت سري من غير مكر ولا هجاي سقيت ناسي فقد ذاتي حسبت

منجل للناسي يا لغوالي منجل لغاي كن فقيري جبر كسيري زيت عقيري باغي لغاي وهو الجليل.

فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون

فَأْتُونِي مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي

0: bird is a, zonu man bird is a, kudan tu ya la ta nutana, kudan tu li di man ta nutana, man abu dunyan, de yo akuna, zonu man bird is a, dadun palam tu bo batay, buri ala wan manjir muri, mari jaw, taw di wi, ngir zonu man bird is a, dadun palam tu bo batay, buri ala wan manjir muri, ma dem ci yeen ci mbeur muri ma sonu mam ba ci ida ma dal di bex di nal nali ma dem ci yeen di ngal ngali xewal ya jog di wal wali ngir sonu mam ba ci ida fali ko na borom yama xana balal xawma kon ana balal awma kon melna banul manel kon ngir sonu mam ba ci ida fali ko na borom yama ci xila di
1: waan
0: na borom yaman ci la di wan ma fi wan ndax yene jëm yene wan ci sunu mam ba di ida ci la di wan manon dina la yobbu yow ci yeen farni bi daru yilin fek fa mam ba di ida ci yene jëm yene wan mam jarno baati ma ko wan ci balu asata ji mu wan ma sunu mam ba di ida ci yene jëm yene wan mam jarno baati ma ko wan ki walu ataye mo wan ma sunu mam ba di ida mam ba di ida manama baba neru gur wiyam ja kawte amu walor woku jawar diniru bur ngir sunu mam ba di ida deglu managi yomi malaj managi yomi malaj ma wax la waj tay ba mu waj fa daru mu ti kon nga waj ta dem ci mam ba di ida wanane wanna ko go magam waxtaane wan na ko magam waxtaane ko ñadi rakam yegal ko mbole mi dekkam ngir sunu mam ba di ida tago na ze abdu khudus wana ka bas abdu khudus yegal ko daru khudus ngir sunu mam ba di ida wana ko am di mustafa ma ba ke khairu khulafa ma yor ngani li harafa di sa ci mam ba di ida mbole mouride yi wana len mole mari di fagnalen ay dalu be mu soñi len ci sunu mam ba di ida mole mori ya bokku jom te bokku yene sax ci gam ku nek jog na nanu dem ci sunu mam ba di ida waye waral nañ balaño dem ba jalo defori ño xalaat lu ñepp jariño ci sunu mam ba di ida bëra jigen ku nek tek ba joxe baba limbu mak ñu bola def ko ben sek ngir sunu mam ba di ida fe ba sama kulu zaman bu bi murid man di banan joxel sa mandamu fanan ci deru ngir fa ki ida fe ba sama kulu zaman bu bi murid man di banan joxel sa mandamu fanan ci deru ngir fa di ida ci ba lu bam nay million jinde do jeg weñag simon bolé ko se bu ci kabiyon yobu ci mam ba di ida walaru muti andando serin do zip jogando mur ye yep dandando ngir sunu mam ba di ida digi tabas ki ñenti fan di gaaw nak lañ joge won fa daru muti
1: kapetan
0: xer wa ba mam ba di ida ci wata ye ji le di daw ci radio ye jang ci kaw fuñ rombu ñoña na lu xew ngir sunu mam ba di ida ko serin de ko madina mon serin ba ke madina lan dal mo melni aljana ngir sunu mam ba di ida tanda ma ya nga getaru ci keur ga muy niro ak biro ñu bo len jar ma ak siro ngir sunu mam ba di ida mat la yalla ñu nu doon lalal kero ke tax ya ñu nu dalal yut na fakeb yu am ndawal ngir sunu mam ba di ida banu añe ba hopital warga wa joxu ñu sante fal fama banana xari xal ngir sunu mam ba di ida ñu dalu babu ka be gu bor sa sap tang jir fur yut nu ko ni ngir ki bor ngir sunu mam ba di ida ñu nu fe lañ indi waat ma ñu nu fe lañ indi waat fa yetti xeti liminat ñañ ñu ci ni xol dina ci sunu mam ba di ida no me ko sedd ak galas ko nan ba man dina khalas cheikh mbake mi mo bari khas ci sunu mam ba di ida man fa jike ba ta ku dal la ñepp jogu def ak la ngeen cheikh fallu dal ne ay cheleen no dem ci mam ba di ida wada ya jid la daw ba ter Take a bayal, baby, a player. The fellow dal by the hair. Girls on a man, but it is a one of a handful of pioneer. But to do that, I'm well. And I must have you been the good to soap, man, but it is a you know, the tall of Cordoya. You know, the Yankee Carolina. Some of the Yankee Borno, you see, come on, but it is a good again, connect the tail. Bisou karaki ben geew foto garavie yepotew girsono mam ba di ida wala ko yaro za camera di jeli film di sara lima zalam alakhira kisono mam ba di ida zalam alakhira kisono mam ba di ida kero la mbay di si la jox micro zer fallu mo wax bono pi delo ti ma jox ay tag mam ba di ida dina kero ñu di ma jox adi ya bobe bamalox disante yalla bur bi tax ma tag mam ba di ida ma xamne kon sa so taxaw bon fa deme dina taxaw di tag se fallu ci kaw asuna mam ba di ida kero ci bir rawlatu ba la jange won jawrutu ba ma pe taxaw fa buntu ba di tag mam ba di ida yekati na ba ay hurub ba gesi yam ci abu sarif cheikh mbake madina na sef siare mam ba di ida taba di jang ay huruf yu melni lam meñu serif xol yepp sedene garif ngesono mam ba di ida kala la tay ko bam ba dik man cerno ibu rafati dik cheikh ibu dik muy yetti dik ci sono mam ba di ida cerno bege muy yetti dik ci sono mam ba di ida ci mbake ñaan tobli ci kaw xer wa jogat dal di taxaw kamalu azete ye taxaw te xer mam ba di ida ci borom dal ye ñaan serif ba sant ku nta ñaan ci mbake na na ñepp ñaan ngir sunu mam ba di ida man la joge ba di ziwat ci kër ga lañ ñu yott palat yo xamne yepp def salat ngir sunu mam ba di ida dal ci kaw mi ci mburu ba noppi xar ki lo bu guro ngan gi le da ma nday ngoro ngir sunu mam ba di ida ci balu wono bakanam ci mbake madina anu dem mudi ko santa ka geureum ngir sunu mam ba di ida kala ba janti beuga so lan ba joge jëm ci koso fanan ci daru keur koso ngir sunu mam ba di ida jarama ballu azete je cete borom daru dugi le jamu yalla te lege ni sunu mam ba di ida ko sopp ci arnu sopp ko ko banko cierno banko ko ko sopp cierno sopp ko ko nonu cierno nonu ko ko banko bayam banko ko ngir sunu mam ba di ida doxino bayam ay wam doxino mama may wam siditi yaram ay yam ngir sunu mam ba di ida bayam tabax na fi jumam momin mo xey jënd ci mam tabax bi rewlatu sunu mam getu du mam ba di ida bayam tabax na fi jumam momin mo xey jënd ci mam tabax fi xabur sunu mam getu du mam ba di ida wa daru jëpp ak yi gëram de ñepp séré nay biram te mom deful ku ñuy yaram ci sunu mam ba di ida bu be ñaan ay dara jam sëriñ ci de karam ak wétam yu ñu lu jam ngir sunu mam ba di ida waye de xëñ na batinam ba nopi di musayiram jëm dara jam ngir joxu magam jël dara jam ngir joxu magam ngir sunu mam ba di ida waye de xëñ na batinam ba nopi di musayiram jël dara jam ngir joxu magam ngir sunu mam ba di ida denc na xar baax ya mu am dinn bu xam xam ba mu am ba talibé may alalam ngir sunu mam ba di ida yalla mi jël bi xade tejé ba no fi fallu xade tejé mo do mi bayam ñu leggi ci sunu mam ba di ida ñoo wa dem ak galagu ci leen war yo mi mepp ñeena leen kon nak murid yi daw ci leen noy dem ci mam ba di ida wala jigen magang da wag goor ak jigen na ñepp jog defa leen magang da wag goor jigen na ñepp jog wuji ci leen mam cernu faati wona leen fasunu mam ba di ida wadi
1: bismillah yasimi sahni yalla qad ibtadatu bi nasmi dure yalla bismillah yasimi سهمي يا الله قد ابتدات بالنصيب بري يا الله دورين يديو جداد المصطفى وأما روى مولد المختار يا الله حبال مكة رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي يا الله لقلن تعود لقلوا لي ما يغموهم بدنا من مولد الهرب المنشور يا الله مولد الداية نزر لا يويبي ولا فل نغي المجاي اليغم مهنا يا الله دم يخم القايدة مولد الدون الصور نغي الله فنطلنا يا الله يا الله من النماء ويارم ويا كن بخم خم كل دقق ينم ورمو يا الله خم يا الله خم فمدل ينم بور مكونه كلين خم يا الله بن خم كوك يا الله دنا فوي جري مامم مقارقي المدسات ومداد بابا يا الله من فيد به المناوي يا مديم لنا خرف زان اسم في المنشور يا الله والمولد الدري والبري لا يكوي ولد مناوي والبرشن يا الله غير مايك سي نيو في كبيدو فا نيو موتا ما بولات سيم مولد يا الله محمد خير خلق الله في ابد يا الله سلي هل يدهر يا الله محمد خير خلق الله في ابد يا الله سلي هل يدهر يا الله لولا ما كان ملك الله منتسما دنيا واخرا من الاسمان يا الله قد كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيني ولا عرش وفرس مع الأنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا زاب مع الأمتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا سجر ولا رياح يكفي زلي يا الله ولا دواب ولا انس ولا ملك والجن والانس والانجار يا الله فالكل من نوره رحمن او جبر لولا ما كانت الافاق يا الله مشجان المصطفى بان امان لنا والكائنات من الانوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جنيجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البرا يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرقت قربتنا قصوت عاقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا فصوتنا قدة الأنوار يا الله يا ربي أفضل بجاه المصطفى كرما واستروا بي في داري يا الله واخر نظر المصطفى كرما دارا دار في سجين منك يا الله وصل يا نبي تسليم حليبي ورمي روح بي ريان يا الله لما أراد إلهنا شمالكنا تدين نور رسول الله يا الله خلق دوا فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله شرب يا الله حمل لي من محمد ما لبن من جام بوي سبال يا الله يمن كيوان غاسلام بندم موغنا يا كينيري هدينا كيس دم يا الله مبين ليرجا تشيرا يا الوصل قد نلام جنال مثال هو يا الله سقال نفوك جلوم يعرفك جنبات شكو قرب له بإسم الله يا الله بري الله جاكو في مرآت هيا إبو يور بل يرجع سيتو بجس بفوك يا الله باتن بدل سجود نير كرسد يالله تغاو جلوم يور ندوغ الفت بني يا الله جلوم كله ما تردي سلين منابل ni mom la jekk la je loru gelo ni nur rabbil wara anwaru kul dag habl al qalaiq fil mariyi yalo anwaru sabihi min nur kul dag wal anbiya wa jami rusul yalo leeram ga jamuna leeru rabbuhu diko war lumat bi khamsini al bin ha ma yalo leeram ga jamuna leeru rabbuhu diko war lumat bi khamsini al bin ha ma yalo bur yalla dal di digal leer yoy yep ñu war ngir jamu leer rasulullah yalo tafa wa tafo bismillah ñeppangana subhanahu khaliqu haza nur yalo ni war di war alfu alfu hami ndalu ko ful bilam bi wa shukri wa tasbihi yalla bu yalla xol leer ga muy lox far ba ñak ba sap di tok tok haya an minu yalla ñanam tu tok ne ji ko ba bakar umar usman shum halim wa na yalla bu delu bi ndat ca tok ni yoy won ca la sal malaka ya harasat kursi yalla wa lambiya wa jamir si wal kurama wa lawi wal khalam magosi yalla bur yalla na khalimam goge binal majikum ma kanu aw sayako lu dara yalla munako man ana lan lay jekke bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya yalla munako an la ilaha لا شريك له الا الاله وحيدا بين يالله محمد خير خلق الله في يبين سالي اله الخلق يالله ما يالله تدي رسول الله مدنا مجي بغر دال سجود فوبا يالله سجود نتي ميلا فوبا يما سجود مجل محمد اخيتم يالله مبين حجنا أقي ونري مير والهور والدور والبلدان يا الله تبين جانا ما أتنغور ونري ومير أكي شاكيد يا جانا يا الله يا لعنا هل من بوجه بنرد ما بعد مركل أمة أول الحسن يا الله نال ما كل مصرك با يا خاتموس نباتم يا لادير بالخبر نورنا يا الله
2: الكابتن
1: يا خاتموس تابا يا خاتموس نباتم يا لادير بالخبر نورنا يا الله يا أمة المصطفى أسلم بي شرفا ولم ياسك لا إنس ولا جان فأنتم خير خوم من نياء وجاف مبسرا من كلا من آي غران وآخر الندر المصطفى كرما دهرا دارك شاشي من جاي الله وصلي النبي قديم حليدي ورميره برياني يا الله دبل المخلوق الليل المصطفى دخلوا كاولا صغنيو في الكون يا الله دبل المخلوق فالليل المصطفى دخلوا كاولا صغنيو في الكون يا الله بري الله بننا الليل المصطفى تبنوا في الملك والملك في دار يا الله leeram ga jito na leen ki miri jinni ba muy ki miri jinni ba muy ay jinni yalla leeram ga jamu na leer yalla ay minu yow yu xel dañu noppu degul fo fa yalla bur yalla sakal koy kiray leen yu ko wal yi mar fuk ak yar yu tali ngeene yalla kiray bi nek musa fay jamu ay ak yak kiray bi yu gëna tal lawesu yalla mawlid balim lim chay kiray dama la ko wax al tour yonen ba jamo ko fayana hijab khudrati rabbina shi malikina mohammed le rek rasulullah yalla yonen ba sax na fa tey weur fukki junni beat a ñaar junni beat tay tuddu yalla mawlid bané law fa da jamo ci lamini ko subhana rabbi hali shahri yalla mam jeexale lolé ki ray ki ci buntu bayam hijab asmati fi nor yalla yonal ma sa na bakay dox fukki junni beat ak ken junni beat ngir jamo yalla mawlid bané lafada jamo ci lamini ko subhana lali sirril kulli yalla nekeli kiraya so dego ma ko ba xam hijab min nati fi nor yalla hoge la jamo borom fukki binni dat yesu lekul ni la mawlid ba fa yalla mawlid ban elam fada ya mo ci lanñu ko subhan rafihuna yalla wa yalla deglu ñanan ci ali kiraya ci ri ya ras akursi ak malako ci la yalla hijab ya magi mo yer ma ngeen jamu yor shan al fatihatu ala fi ba yalla mawri banelam fada ya mo ci lanñu ko subhan rabbim rabbin rayinna leer ijabu sahadatin asal la jadet moyer taxetet yonen fofa yalla leer ijabu sahadatin asal la jadet moyer taxetet yonen fofa yalla lo mag yonne ci jinni hak yu mar la bab di jabu rabbul wala bin halema mawlid bane la wada jabu ki lamnu ko zubana man la yasa lu behra yalla deglu li jabu karamatin ma wax ko nga xam mo yor karamay rasulullah yalla yonne mbassabatu ala jin yuma nadab ki adi jamu borom ko na yalla mawlid bane lam fada jabu ki lamnu ko subhan rabbin hakimin sama yalla hijabu man silakin moy sa yanam basax na fa kem lu ma juroom ben ni jinni ajja yalla hijabu man silakin yanam basax na fa kem lu ma juroom ben ni jinni ajja yalla mawlid bane lam fa da jamo ci lamini ko subhanal mulki wal amlaki yalla hijabu yanam hijabu idayatin asal la jade moyer ju bakketu yonen fofa yalla yonen hijabu hidayatin nazal la jade moyer ju bakketu yonen fofa yalla juromu jinnila foge kat yu magam bi ya mughalib morin harsi yalla mawlid bane lam fa da jamo ci lamnu ko subhana jalashi wal kursi yalla yanne ni jabu lu bowati la tabbi kerum moy pey bayar boti yonne fofa yalla ñanam tu jundi la fofe ci ak ma xam mi jamu bu yalla leer yey jolli yalla mawlid bane la fa da jamu ci lamini ko subhana wa bihamdillahi yalla hijabu rafati huya dana la ko ñol magawus na ko jël xarba ya yalla yonam ba sax na ba tay yonam ba sax na ba ki yak ñetti jinnu yu mat buur yalla yokal ko bay maqama ya yalla yonam ba sax na ba ki yak ñetti jinnu yu mat buur yalla yokal ko fay maqama ya yalla mawlid bane lam fa da jamo ki lamnu ko subhanahu maliku khudus ya yalla hijab ta hakim rabbil ashmam la jate moy pi baru ya di topante fa yalla yonen ba jamuna foge ñaaru junni beat bo yalla nangul ko nangul xet ni yalla mawlid bane lam fa da jamo ci lammi yukun subhan rabbil hadimin daimin kibir jabu shawadil amilat biram xet ci baatin worna yalla yonam ba sax na ba junni yak dila ay kessadi bisni rabbil wara mahbubu yalla mawlid bane lam fada jamo ci lamni ko سبحانه الملك المباد يلاو كيراي مولده البري في لم يم كيراي خير الورى يفي البيلاو واعتري النظر المصطفى كرم دهرم بارك سسين منك يلاو وصل النبي تسليم هلي بي وليرو بريان يلاو دلو ما وخ الله قناو كيرا يا جيب يا مو أو

ganantil bari yalla yonen ndoxu na ci gie joy teegana fa fi ni giro ganantil fil bari yalla lawlel ci kaw leer ba leer ak mustafa da duge ci gie ci leer nge neelal yalla yalla nurun hala nuri li nori ni nayuna li nori mi nori anwar yalla في بر نصرته في بر أمتي في بر قدرتي يا جاني يا الله بر الكرامة ما بر شقاوة ما بر الهداية نافية صنفة يا الله بر سبادي وبر إكمتي وبر مهرفة ما يلقى يا الله كرب دول مكة خوشي جيجي لي بزر جوالك مامي رب الحرس يا الله بري الله خيناك يلبو نخ مو توكك يو كي ميري كي نيغي تك نانت يا الله بري الله خيناك يلبو نخ مو توكك يو كي ميري كي نيغي تك نانت يا الله ولا لي بخكدو هي لنبيا يا وال من الولود ورسل الله يا الله burdel binat chaleram go go jawaratam wa ma ubahin wa kul alhayn ya allah burdel binat chaleram go go jawaratam wa ma ubahin wa kul alhayn ya allah wa samsa wal khamar asna wa kawkaba manawai wa nuri kul ya allah wa durra wal ursa ويقوت كبدا كسا السماوات والارض يا الله بري الله دلو نكاس ليرم كي يبوارس مسافا يات باسم الله يا الله وحتر النظر يا المصطفى كرما دار البارك سزين منك يا الله وصلي النبي تسليم حليبي ورويرو بريان يا الله deglul ma xlana bur def leer ga ak famu do ce pays yalla ya ak ndambam ya yalla fa do ci zahir ba ñew leer ci adam ak la wax na batim ba la jaw yalla yalla taxayna leer ga duggal ci blamp wi taras zabina alban min al awan yalla leeram ga sax ba juroom ñaar du digi ni bi ak leeral la dun yalla wa ukhran ba ba yalla bur yalla woru wuya asin leer yu baras ni jamu leer ak rasulullah yalla war na nya ras alfa alfin ami jinni jinni bi ak di xol ta leer rasulullah yalla war na nya ras alfa alfin jinni jinni bi ak di xol ta leer rasulullah yalla nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war nya gis na len nya gisul len baba yalla ko xolato mustafa baba asal du ko gis dunya lu akhiram ke gantil yalla yalla nya raw ke raw na nya raw nya des ke raw ko nya des

يروا يا إلى كلام لا يدس قال بجيتنا قبل الكون يلا كلام لا يمتها الأرض يوم بنا لشدة المنتهى ويجام يلا شتون ألف لام فاذا جار يمغم نرجام رب الورى خبار يلا بل يلا دلي وصل لأرم وكم نو لزاد من شماء الله يلا خمسون ألف لام فاذا جار يمغم نرجام رب الورى وهاب يلا بر يالله دال توخال ليرام غا وكيمو نيو لزادين من سما الى يالله اربهون لام فوغي كي جولي دات ديا رب ورا فتاو يالله بر يالله دال توخال ليرام غا وكيمو نيو نخاليش من سما الى يالله فمير بن لهم فوغي كاديو مخم ديا رب ورا رساو يالله bu yalla delu doxal eram nga wacce mu ñu niraabi min shaba illa yallah misron al fanam fofe chaaru magam di jamu rabbul waral li rasi yallah isron al fanam fofe chaaru magam di jamu rabbi rabbul harsi yallah bu yalla delu doxal eram nga wacce mu ñu li salis min shaba illa yallah yonam basratu ala yenu madlaba bi nirabil wara manamu yalla bur yalla delu tokhol leram nga wacce mu ñoo noram ni sami sama wala ri yalla musafa khamsa ala fil bila kasab bi jamu bari al bara ya darama bur yalla delu tokhol leram nga wacce mu ñoo li awwalin min sama illa yalla mutakisi ya sama bihi malikina bandin adama bisalsalena kerobe yalla fabe mam sunu adama ten laler gana tabi fofe sawa yalla kerobe yalla fabe mam sunu adama ten laler gana tabi fofe sawa yalla mam sunu adama na bu yalla way tokhalo laler mu dumi ma hol ba yalla mam sunu adama wote mustafa datelo motaw na usjudo lidir yalla malaki yebbe sujo iblis lank taxaw lil kibri wal kufri wal kufran yalla leeram da sa ca gannaaw ma am jayati malaki ya ngay siyaare sappe yalla mam sunu adama na bur yalla ay tokhalo leeram muhammad ni mawar ko yalla leeram ga leeram je maam sunu adama far malaaka ya ngay si do ni noor yalla maam sunu adama sel mo leer ga tellu tawat ni yalla ro ko ci sa waro mi yalla kero la yalla tokhol leeram ga dal di ko sol ke sanni kay ba mu jallo leer ga yalla mo do ba kuy taaya taaya sanni kay bu mu ngel moy sanni say taara ngir leeram ga yalla mam sunu adama jallok leri sa ba yere ne yalla roke ci sa waro mi yalla bur yalla ñadil ko yalla ta ba kenn mu ñu moro ke di gal ba muy shaba le yalla usman leram ga ak leru homar ga mu am mom lañ defal ñaari waro mam ya yalla halli ay dara baram dem le tan o leram ga jall na dil asbaati yalla lé da ko xam muy tassab do gis mu ngabi kurus waro ne lay fat ba jot seen bo yalla lé da ko xam muy tassab do gis mu ngabi kurus waro ne lay fat ba jot seen bo yalla isqila man shabaha mawla besuy khabsabat mawl am la am jaat yalla isqila man shabaha mawla besuy خرسب الماول أم جاب يلو لما كان عقل النور مصطفى وكساف أنوار أسابه للجد يلو واتر نظر المصطفى كرما
بيرن بيار كنسازين من كيانا وصلي الله بتكريم حلي به ورغير بريحان يلا دب المغلق أسلم يوكا دمعات ينمي أكل لك مامم يلا بيان يا دم أقدر دمعان يسو قلن يكير لمنكو يا لمنكو يلا بيان يا دم أن هدنا نتيسو قلن يكير لمنكو يا لمنكو يلا لما أراد إلى أولى شمالكم إزار غير وراء في ناس يلا لكن آدم بكب دنيا نفكي بان فقمت الجنة خبنا الخلق يلا ليرم دروغ جمعام آدم آور لن بوري على جنجل فلما تاب يلا هم لير جاوروغ أكتن قدل بكسو مدل جوك تسلي أنا سنت يلا mubin na maam sunu hawa boole len jalasal musal ko leer ak rasulullah yalla kero ba maam hawa ambisis leer ga dogo ci ne fi adam hanek sawa yalla kero ba maam hawa de ci sa leer ga dogo ci ne fi adam hanek hawa yalla kero ba ci se do leer mo mo du gay ci ke ñom ñep hanek ci se yalla ba yalla dal di wasal 50 min ko tibin yene ko sense mo andak leer ga yalla leeram da sa wax ci gaayo xamna da wuñu moy ni leer ta rasulullah yalla leeram da sa wax ci gaayo xamne da wuñu moy ni leer ta rasulullah yalla min tayr no sanin هدائر نسنين هدائر نسنين في جدي الله يا تائر نسنين تائر نسنين تائر نسرين توبا الله يا تائر نسنين تائر نسنين تائر نسرين توبا الله يدن يا فرغان بلن سنبو يكلهما كبو جاملتها برانا سر النار خليل الله إبرة كل يلا ما يا نار كوني فينا يا الله نمرس طرقنا لفيتا لم بصفكم وين بل دن وانك سلاما وين يا الله إدريس يوم ينبع فبلير جدير جبو بري الله ينيك بالآيات يا الله إدريس دانا وصل فنير تين وير كدن دس دور وير مامل يا الله إدريس دانا وصل حميري تيري مور كبن بس دور ور مامل جاي الله هم قدن توا ودي دكبر سابدن ما دخ نفرنا قيا إدريس يا الله إذا خيونسا إسماعيل كليمو أشين كم لرد من تاوو بايا الله ينقوب لولا رسول داي ما برئت هيناه من رمج يوسي الله بكم يمور يا موت مصطفى لك اصل خميس يوسف دلو جسم يا الله بكم يمور يا موت مصطفى لك اصل خميس يوسف دلو جسم يا الله دي انين لداود الحديد بي رولي لسيق بمبلا في نسمي يا الله دي انين دي انين لداود الحبيب بي ولا لسير بمبر في نسمي الله فهم بشريك نوي أم فجد بيات فيما ستن بنت إدليل ليجا يا الله كبوت تاها لنوم بين الرمج رجب رفان ورقال أم بديو ما يا الله نبال بيم يب نسل سبين يجل نيم كرال بكيم بحل يودي يا الله نور الجلال كما على جار بيوسف عام كلاري تعالى سلمو نغمى يا الله بذلك المصطفى داود من جلالي جالو تاتايا نال الملك يا الله أيو برقم قداد الكري يا قبر يا مصطفى ما يكونه من هبو يا الله لرم دور دومي هبو داي موقع جبو وكان من عرب أقام
يلو وصالو دومي كنوكين أبو هردين ويرم دموك جغو أبو يلو وصالو دومي كنوكين أبو هردين ويرم دموك جغو أبو يلو يا دخ سليمان داغي ورنجلو دي دول حمد جنين يا جنا ييو يلو خذوها مثل شهر ورواه كذا يا كم مكين رجل بلقيس يلو حبب سليمان با زوت لنو يا نجدو يا مصطفى يا دمو كم تروى يلو حبب سليمان با زوت لنو يا نجدو يا مصطفى يا دمو كم تروى يلو بدل قنا مصطفى موسى دهم قنا ما في يمينك يا موسى كيلو يا كم خرب هو خشوم يا وكب ليس الهون يا لب تمو مو ما يلو هي زم مريم يا غبروك يا بارس تغني يا جيزا مين لا يلو وتارتنا باقي أنا مصطفى كرمه

dabla wax la ci jena bim demay ci arab min al manaliu ma way lol ay allah dabla ma wax la ci jena bim demay ci arab min al manaliu ma way lol ay allah bada shuma shuda min al nihamati wa zaba al kawn min anwar illah wal kainatu ya yumu zaba khuliqat bunyalaw lam jami'an min yallah هو أول الحق سر العالمين به كفى جميع البراء يا منه يا الله لولا ما أجل الله وجود ولا خجان ما كان إلى منه يا الله حاسد الأنبياء مجا ومكرمة وما لدي رسل جزا منه يا الله هلا بي آدم أسناها الأرتبا وللخبال جنا في سلي الله لا ملائكة رمان خلص جدت شجود سن ما تصيب يا الله مصلا في سري نور النبي وما بدا سجود إلى النور يا الله إدريس لما دعا لولا وما أرتبت إن المهيمن أقدر لولا إدريس لما دعا لولا ما أردبات إن المؤمن أقدار لولا ويرس الفضل لما بالهبيب دعا أنجاه مولا ولا من هود الله في توسل النوم فاستجيب له نجاه من ماهو في الملك يلو نجا من النار إبراهيم صادس أراه ولم يوسوه في النار يا الله نجا من النار إبراهيم صادق أرغاه من بوسوه في النار يا الله وليس بي في الدم من النغال خناء يا ألمين بي في الغر يا الله يقوب العاد بي من كبد نسلت هضاه مولاه من أهدر يا الله وضر يوسف مولاه عليك سال أرزال هذا له من بلد يا الله أياب من دري لما استجار به أبراه رب الورى من جاي الله داود من شري نال الحجب له وكي الحكمة وذغيب يا الله داود من شري نال حديد له وفي الحكمة وتغيب يا الله بي سليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريا زما يا الله موسى هلا تورنا جاء الكريم بي كان الخطاب له في سر يا الله بي كفى الله عيسى مكرما أبدا مكر اليهود له رب بي الله لولا لولا ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله إلا منه يا الله وعلى الأنبياء أبي مراتبهم وما هو مجنون إلا بي الله وعلى الأنبياء أبي جلت مراتبهم وما هو مجنون إلا بي الله بجاي يا إلهي ويو أرنا ومن علينا بيس منه يا الله وهتر نظر يا المستوى كرم بر بعبد سزين يا الله وسلم بتسليم حليبي ونويره بريحان يا الله دل ما وخلاف لي راك مزوجا فاد سلوه

በለበለኝ ዳውዛ ሲምነና የዲዋ ያ ያለያ ደየና ያላው ያላው ገረደደኝ ዳውዛ ሐሲም ኛና የዲዋ ያ ያለያ ደየና ያላው ያላው በለርገሲየ በቡረው ዝደጉ ጎቤስ አቀይሰራ ይሐበዛት ዋዮ ማያላው የነብራዲየ አለ ያደግና አከደኖ በጎነ ደንቺ ጂሱ ሐስካም ያላው ሙታግባየን ከራብ አብዱል መናፍ ማፊውን ሙደንኩ ጎድንክ ቢስማንፋቱ ያላው ሙታግባየን ከራብ አብዱል መናፍ ማውን ሙደንኩ ጎድንክ ቢስማንፋቱ ያላው ወልደንቺ ቢንቱ ሀዱ ወላይ ወማና ጀደንቺ አልመድንቱ አቢ ቢላሂ ያላው بولدك دينتو حدو الله فما نجم دنجل ما دينتو حبي بالله يا الله كرولا سمرنان دمك مرتا يلن ارمال باي عمرنان هاي سخنا يا الله متدغ ديجين بور يلا ناكو جلل سلمات موي بنت حمرين فوا يا الله سلمى مطاهره ازياء الجائره من تاير الناس دميل أخلاق يا الله سلمى سقيته هو من سات مكرومة مقودة الهين سات لوسي يا الله سلمى سقيته هو من سات مكرومة مقودة الهين سات لوسي يا الله سلمى كثيرة مال أمها وأبوه هقالها من بني مجاري يا الله حاسم كروك بن من بن ما خمّف نغل بن يوخبار كون ينم دن حقي يا الله كروك لجب دومي بايم يبو جمي نمس متالبي مجيور سيندي يا الله متالبي مجموعة داي يبو نليم كوي الله جيتن مليم كوي جيتو يا الله ندال دي كوي جهيري حدنان يبو مزل cien mam yow dañ ko da donan gayalaw dara yi mam sou ibrahim lay de kassal sal dalisi sakitu nuyin bayalaw no bokiladin teraglay lu ayla jetek nantam usay mahanam ilias ayalaw ni balako awsi ismaila parazo bunga nawal kenisa ak mahdi yalaw jebal ko tiabi khaba nagawo wo yor siqayatul hadi moy khalifa ya law bokay me gido ko handang mo ba gi jegal salmate bo man ci rewam same ya law ni dem lu yob bay ba ak bokam be daldi labat nyanga ni lay ehlu baytilahi ya law banona jaar daldi sambab khayma daldi dalal ci digi marsaba ni warate ya law wariyo ma ñow dindi yo asim yo prophet na mara ban saibal anwari allah wariyo ma ñow dindi yo asim yo prophet na mara ban saibal anwari allah salma ñu wajal ko jangoram ko dal ko mujjo yasna jaban yalla wa yalla baye ma sambal ko ak xeyma burus prophet ke dengu yeb kergu ni mbolo mayalo ni daldi wo ganna wo salma ni daldi nayo gangor da sal kholle lil anwar ya law kala ba salma gise asim nerat neram ngir leer ga kar ba ak wa kay wa ya law kala ba salma gise asim nerat neram ngir leer ga kar ba ak wa kay wa ya law ni daldi di daldi ma asim daldi ko jël شيطان نرنا كيوب نير باي غا يالو ني دالدي دي دالدي ماي اجيم مودالدي كوجي شيطان نرنا كيوب نير ماي غا يالو ني دالدي دي دالدي ماي اجيم مودالدي كوجي شيطان نرنا كيوب نير ماي غا يالو شيطان نيو نا كيوب شوفو كو نيت كو تاخاو ديغين جناتي دو امرين ني نا يالو بانو نا جار ning bare njambar bare kwalaw salma digini sayan ndaw ngobe yalla iblis ko rajong nasim
rokko ba joba daw ngir leer ga genn kero mbolo mayala asim defal na ko ngan go xamne ben ma su go gis no fu degul ko fil hurba ngi yalla kederi na ga lorey kederi junu

0: moto xaram na ba tay abdul mutalib babar ne sey bakul hamdi mo don tur waya la ñu tek ay ban mutalib dem yam ande la ba farbaatu ba ba halal mariye ya la wa makka amirina asab ak yaman ñu fa def jebal ko rew ma mo def khalifa ya la mu tedd guddi geen am ndox mu wër ko di wal moy biiru sam sama kena bakke ya la mu yew gas lu ko ndox may wal wali sa di def de muslim ndox ca gas bes bo ba ya la nona ñu na ko quraishin gep gep ko gas momo ko yo rek kena yi ba ya la no ba de gas di xulo mom na ko ñeppa ci yam ak tay la moy biiru ismaeel ya la ni so ba kero quraishin xey kala nako bis kala be bo be fasam ngir ndox ma ya la taw la giru quraishin gep jog wali fas nyaawar julem ni dawal jëm sa ya la kala ba ni ndox ba mal abdul mutalib do kada fa so far ban fien wo na ya la kero ba ni ndox ba mar abdul mutalib do kada fa so parbanam ken wor na ya la mbolo ma dadi ne jebalen ko sam sama tay akabatalay akadem ya la ñu far wagne ko kero jebal ko makku wer hatte mbadok min dañi hadna na ya la watarin nadar yal mustafa karaman daram dar fin sasin min ka ya la وصل النبي دليم حليبي ولويرو برياني يا الله كرو لا نوفا دي خس عبد المطلب فر كي نيي دوم غير كانام غوغا يا الله مغنا كو دوم منام زمزم تدون يلي مكاكي يسير با دولي مو با يا الله مغنا كو دوم منام زمزم تدون يلي مكاكي يسير با دولي مو با يا الله كرغ له عبد المطلب مربا جوي فبروس مدام فكا بغنان فيدو با يالله يالله يا ربا سل بيت ما عند دغا
1: يكا بيسن
0: با ما ور سغلي اي دو با يالله دنا لا سنت باري فكير با مو ياسكا لو ماغ ما جيت بغيل شلير جاي الله يالله غنا فو غال لوي منا سل بو مو man yalla kat duma war kuy wote ya la abdul mutalib gin fofé ci ka bagwa ne yalla mo def dana def mo na ya la bur yalla daldi binanti ak mom ci kun lam wax dana la may fukki dom yote ya la bur yalla daldi binanti ak mom ci kun lam wax dana la may fukki dom yote ya la yo xamni ci ndey ñoy gën jëpp doomi arab té ñoy yilif nofa

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

مسجلا رجل كما تفضلا من القديم الخمجلا مجان بك المسبرك هدية الخسيجلا

يمسكك ولا كل ساهب يهلكك يسرب قم الارض كان فيها بصحبة الصالح لا تميلا ورب صالح حدا سبيلا بصحبة الارض.